0: رح ارجع احكيك اوكي هيدا المحتال هيدا استاذ الميوزيك تبعولي عم بيطلع فيي شوف شو عم بحكي اوكي كنا كون مأمورة هيدا المحتال اوكي هيدا استاذ الميوزيك تبعولي
1: عم بيطلع فيي
0: اوكي شوف شو عم بحكي
2: Ne me dis pas que tout ce temps-là, ça voulait.
3: Ah oui.
2: Ah oui.